0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر واجل، الله اكبر على ما هدانا. الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا، الله اكبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ ایک ہے اور باقی سب زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہیں،